لبت مخيله لا خاطب منه فرطه بتشامط جام وجو جام

0: ميقرا مارل بارانو
1: بارونو
0: بارونو اياك زي كل ما شابيره تانيو رابا بشنتي تون تورن توخون البرسقال دور اشور هبيتون باسيم تشتن قبلتون فقدتون لخا قديان انا رابا غني ايفن خدي تقد تري بار سوپ خخچ جيل خخچ بشرانه اينا من دانه من كل خمن دي متوينا وبلخانتون قاونتا او خمدی را با شبی را شوله لیل او مرن بدن بخزاین پر سوپ جیل ادن تد مرل انب قدیو خزیتن و بدایم بکم جیل ایوید بشنه و ادن تد مروخ باید خا پر سوپ خیتا اتن قد منوخ کپل خا و من دی انا جل دیگوش قالی میری ای از خدان جیلی لیل گیده خمشی و لیل رابا بشنه تیتون انا رابا گنی لی همزمن شوقن اختو خون گنو خون ما دیتون ل شمانان قدیان قد رابا بلکت بلد لخ بودیو خون پردون
1: بسم تا رابا من دی قام آی بسیما رابا دی تنچید لن دو یوم بسیما آنا خاگه خاتشمی مر الیل و ایب منی پلخا فرند اند کالیگ شمو ارنینا
2: بسيما رابا قالوخن برس قالت أور آشور قد إديوم يوم قم جديد ولن قد آتخ وشركخ أموخن قدو خرزة إديو أنا شمي إلى أورنينا البازي دخت متخرخ تمرخ ليوت جو خمشية
0: لا
2: يس هلبت وبلنو جو سيدني وبلنو جو استراليا إتلي أن تمنيا رختي وان لخا جو استراليا هلبت أنا تيتن من أطرد قائم إلى شمي دي إيراك و تبقتن مارل جو ستارتس خشولة تبلخ خخنا نقاوي يا
0: مارل ماست مدتلن عتن سبب عد بوش جلد ويت جدا ستارتس مدتلن مويلة ستارتس مويلة مو وعدة تمود عوديات اتلوخون قا امتن
1: شو تبوت ستارتس مودي لا إلى شو تبوت نيو ساث ويلز هيلث وشو لن مودي لا قد مهي رخناشة قوسانة دينا اتيا دوا أطرد أستراليا قد خيي دوا أطرد مودي لما نايده هيارتا دخلة هيارتا إلى مچخت شولانة هيارتا إلى مرخوطة خرزة قدنا ناشة برصوبة دينا إثيو لانا ذايا مؤوذي يعني هنا إثيو دوا أثرة وهنا مرية من دينا ديلا ويا قو أثر ديان أثر أثروات ديان تختي لبراي أن بلاش تقو إيران قو إراق قو سوريا كلنا أثروات كل هولا مأثور لان وكل هولا ممروي لان نفساني هم راي لان أخنا شو لان مودي لا قد هيرخ لأ أوبر صوفا قد بالت من دو مرد نفسه
0: دروخة
1: و خازة ناشا خانة و خلمان دي بش مبسمخة
0: ولينا أختون اتلوخ خامدي بايت مزيدة ألداها همزمتت
2: هل بعد خورا مرال كل مدي قمت خرة أخشو تابوتة ستارتس خينا ستارتس إلى خشو تابوتة الرابعة تقتا أي بخشوتي من تمانية هل أديوم يوما إيبالخا نيو ساوث ويلز من شوق أمرخ كومينيتيز بريشة خامن داني شوق أمرخ ناشي تيبالخي مني إلى من أسيريانز أشوراية دخت متخرة قد إيبالخي سامزودا لدينا ناشتين ريقة راقة من أطروات تقاني أطروات يما وتينا الأستراليا قد كملي لخيوتة دي ين قد طاويتة ينخضرت الخيوتة خدتا رخقة من بلاشة ومن قنخة ومن جنجاري
0: اتعاها مجور دخي خورزة و مريوزتون قطع يعني ميكا بدايتون سنيقوي تمويلة يعني اتلخون خاكميتي بوشگرتا من شوق ديوخون ترقان عيب قد بيت في بجشقية اتخا الخورزة قد مو مريزي امو دخي بغزايتون باسوريا ميكا معتشوخيتون
2: هل بد اجد شوري لان انا مرأيل قد اتوخ بلخخ قا بنونة أمتا ديان خينا تولا غزيلا ما نينا آني شو قمرخ كمينيتي متخرخ أمرخ لو كمينيتي ليدرز فلاخي ين بنونة اتكنوش يبقاني تولا ودلا خالستة قاري لستة ستيك هولدرز أي لستة بخزايخ متشو تابويات إيتم بريشة بريشة جو سيدني سامزودا اي شقلخ منه خا دانا شقلخ من دانا appointment كي ازخ كسله ويبقرخ

0: السنقواتي دي يعني مودي نسنيقين مودي كي خازي إلى أن نقايق كنشي الدين قد هاوي إنا أخنا سامزو داكي بلخخ الخلمانة ناشايا يعني شوق أمرخ mental health اتبرناشا يهاوخ هالا خكمة خورزي يعني sessions شوق أمرخلو بليشانت إنجلس يهاوي بوت خلمانة ناشايا قطوسة إتلان خامن دنا سيشنز رابط كي خزخ لإلى أنا نقايق كنوش يدين أو أنت إلى سويسايد بريفنشن ين قتل نوشة هي أخ ستارتس كي يوخلي أمار إلي يولى أول سيشن قا شو تابوياته خينا كت شو تابوياته اتلو هدامت جانات بيالخي منه ين آني بأرخة دي إماطة خلناشت ات ينت أني بيوارنا قدوة مندي يعني ينت يطيق خادانا إتلا خكمة problems شو قمر خين issues ين مريتة نوشة إما تخليات خبر نور خاتي
1: يعني عادية مصدقة قطوصة تانيا إن موريا منسة إدان تد متفد أتورايد لخاد ديان بتخلي whole community دخت شميلوكو معرخ بجيو خجم مياوير بجاوو ادام تخلی یعنی ماسق اخنان چه دخلو خون عتیتون قد عویتون ارخد همزمان تا ما عویتون یعنی ادخب ماسق دال بخ منو خون قد عتیتون هخ همزم تا عدیتون تا ما قد ینز
2: هد خمین دی ماسق عدخ هد خمین همزمی ها تمات ماسق عدخ من ناشد کنوشتن
1: یه گره خنه اخشی گره ما دیخ مثلا مود تاپیکس مود سنیقوی تا هدام دیان اتلون اخدو خون دانی عتیتون همزمیتون اومدی بوج زوده قد بخزایوتون گو ملت دیان قد ریقنا دخت متخرو خون ریقنا من اطرافات قد گو بلاشا بیخ گو ریولوشن بیخ گو رابا من دیان چطونی اتا هل مدیخ لخا مودی بخزایوتون ای بوج سنیقوی تا بوج اولول گورتا گو ملت دیان امنه لبوش زوده یا گورتا
2: پخالتا هان I'm smiling بس قد خرابة نسني قياتة ناشن رابنا رابنا سبب ناشن قو أطروات الدين لتلن هاب قانونة خميلن as indigenous people ناشا أصلاية قد خلتلن او status as ناشا أصلاية بت نهرن مودي لوايا ليشان لخم صايم همزمخة لخم صايم لفخلة او من دي بش خزي اللي قدانت عم بعث العراق وبعثت سوريا لا قريلا جو انجلش بان عربيزم وان ترى بوليتيكال ريجيمز رابلت ورت لكنشت رابلت ورت لا ناشن انفورشنتلي واخنا السورايا از اشورايا راب جنجاره ويلالن من قم من شاتت البوتمنيام وهب قم دانا وإتلن رابق طليات دينوية إبن سمالة سيفو تسورية هاب إيمن بلاشوالة إراق وإيران مغضع ذا راب سوريا ميثانة قدوة بلاشت لو ديها كل أنم أثري قد كل أن ناشتين مياثة إلى خونتخا خاثتخا قورتخا بختتخا يمتخا بابتخا وكل أنه فارسوبنا الخجبنخة كلها أن ناشا زود مليون سرايق طيلنا قادخ آني مودينا سرايا وأو من دي دخل بايش منن سامرتني قيادة كنشتا مودينا رابنا بس أخر مو ماسخ أوضخ ماسخ أن همزة مياثة أن من دي دخل رياشة بيها لتلن قالا نعم ماس ما برخخة قالا ماسخ شقلخ ويابخ مغضاده ماسخ بثخخ لأن توبكس دينا سنيقة قد منخخة قانان وقد هل خمخ لقانان
1: بس سيما رابا إنا عادية بيان بقران قد داخل ريشتو خون بناش يعني خكمة دخت بدايتون قانو خون دا قد اخنان اوتوراي رابا لي مغزيخ قد زبنوي تأتلن من من خيال من نفسا يعني spiritual spirit لخ مدو يقد خشانخ لدepression اتلن يعني تخمنست قطلت قانان اتلن داخي بقرايتون آتي سبب خجة زهمة دي لمن من أطوراي أتخمن يعني دوبتا آتي قماي
2: باشا قماي شد أرنينا مصوثة باز داوة توبي قادة خايب لغتالة من سوراي ديان قو أطرا وخارثة آن مصوثة باز on experiences دي بسوراي دينا إثيال أستراليا
0: أوكي هل بد أخت متخرخ كل من دي اللي يصير بنوشة أخمرة قوكنوش يدين لابسنا يوتوب جلدوتي قبل خلي قامودي من سبب قيمة وخقو خكمة أترواتي خشوخلي إلى بنتا ينمن خبنتا قخأة قد آزل خزيلة خا أسيا ين شو قمرخ سايكولوجيست قد آتو همزم مني وهمزم باست رغشياتي دي رغشياتي دي مودي قمم طيلة لو يومت إتلي رابا مرينا وشاية ويشاوق له أنه من ديانة قاقانة لأود له شير من هجخة أي بخشاون إلى the biggest problem أنا خزيالي لا أختي جو أطرة إنا إيكت إي وخ قمت أطرة تخبليطة هر إي وخ سيم ليخ شخلبو أيا برخة تي تخمنخ بيو قطوصة أختي لي لخ أنا خزيلي قد كنش يخينة يعني كوميونيتي سخينة الرابة بجلدوتا يهم زمي باست رياشياتي دي يهم زمي باست mental health دي بتمودينا بوارا بتمود خشة انوي لبلاشة قو اتروات تقاني يبالطي هم زمي بيو اخني شوق خلاق قانا واول من دي يمزد من مرة يشاوق اني لمرة نوشا يعني اختي نوشايا روخنايا شخلة بايش مرة physical يعني يشخلة بايش مراني خينة وب بلشان انجليسايا مريلة attitude يعني وب خزيت بداخي برناشة كي خاوط مناشة خينة وداخي مجوج لخيوتو يبيش أسقوتا يبيش أدرابة زامت إلي وبقو سخبرتا خشتا وتيتا همزمتا مناشة من سبب قد آون لتلة جرأة قد مضيب قانة إنه آون إلى خبرناشة سنيق الهيرتا سنيق لقد مبالط أنه مرة وجنجارة وخشة ورغشيات تتقاوة بخشوتي يعني دخت مري إلى رابة زامت من سبب أيك تخوية ويخرب بتخمنتا تي لصرت ب أبلة ناشي مودي بأمري الله بأمري شيدانة لأول خبرة رابن شميت to be honest يعني تمري قمو أنا آزن خزني خا therapist همزمن من خولين شيدانة يعني سنيق خكمة تخمنيات إتلان دينا آني دوزوت هلينا دين شقيلوخ من شوا ونشخلو بخلو يعني أنا تخمنياتي تيخ شقيلة بهدخة أرخت أختي بدارة بخا بصلا لا سودانا قيانا إجخا يعني لا أودخ أفكت الله أختي قيانا دخل متخلي
1: بس متى رابا خد توني لخ إنا أدي شغلة خامن يختكريتا ومر إل من بردين إنا أتن تانت لان بدني ريفوجي مخديان قتير هاي
2: دينا خا
1: هاي إميغرنت بيختير لخ خيتن رابا زحمت بيتلاشنا قامعي كم صخ رابا منن
3: special request إلى أزمرت
1: إلى special request إلى قا كل تايب دينن مخلطة كل أنت بدي ألدي قد عشبت لخنا مرتن أنتر خلته
0: يرخد شوا
1: هي قب بدي ألدي كل خارخ إنا مزمرتا بطلابوان قا كلوي فونتانا دينا ريس و جولييت ديفيد قد أوديو إلى لا أوديو قدان شبتا إلى بديال دي باروخوخ بديال دوخون عويلوخون خايوما خديا بصيخة أويمت بديال دوخون خشيتا برختا عويلوخون

0: مش مويتون على برسقال دور أشور مدري بيان مدين بطانة وخمنتا مدري أرخان عزيز ميقورتا أرنينا البازي و ماريل
1: بارونو
0: بارونو أنا كليلي كانوا
1: بسالة
0: ماريل أتن بويت فتانت فابد بالخانوخ و experience قد فيو خيلي قد من دينا أطرايت قد تينا قد أطرا عادي من أرخد immigration migrant تينا يون تينا بأرخد refugees كل انتان اتلان نارات فيات قد تيغ
1: yeah exactly
0: ماست خجتان اتلان بداني
1: of course آن دخت أمرن آن أمرن كل سراي ديان one way or another are refugees ين أنا بريت أخن بس ين مرواثي ين ناشا خرواتي بشني إثيان as refugees و هاب ساوان و تساوت ساوان كل إثيان as refugees so we all have the refugee experience سوراي ديان unfortunately أنا من غزاي قدو شولي إيمان هنا ثايا أخا للم صايا قد شقلي يوي من ناشا دو أفرالا هنا بياشا قاري لقو English in their silos قو كنوشياتها ولنا لنا خواطة من ناشا خانة وأو من دي قاري لقو psychology and in-group إيمن خشوخ لجانا ان in-group خشوخ كل ناشا خانة نخراينا ومزديانانا وأي تخمنت الثيثة لمن قاد قو أثروات ديا قاريك زادخوا من ناشا خانة لا زادخوا من ناشا خانة قاد خ ين قطلتا ين متيوا لنقو prisons كلنا من ديانا لو من دي سنايت لانا بس أن تخمنات أخ مثوي لأخا وقداني لم أثورة لا بس قدان دينا ثاي الأثرة بس هبقى بنونه دينا قيامة قدوا وأثرة قريلا أن بنونه they're in the middle of two cultures لا كمت قامي وبيشي استرناي قد خنا بياش استرناي قدوا وأثرة مرواث وكنوش تلالة ثا كافاتينا بياش استرناية بس كمت بيشي سوراية الازي الدقو تخيتا أثرت أستراليا هولا مارا ها بس هتون قو أستراليا شو من ديلتون واضا هم لتون ثاي خاتشاخا سو او بار صوبة هولا واي قو بدبالقة ولالة ذاي موديا واضا اي مشكلة بشي قارتا قدن نتين قدو جيلد بار منن
0: مودي مخشوختون قخا اتيان عادي بداين سمه زود اتيان من ببرشوتا من ايران خن اتيان رابلتن من اطرابات العراق سوريا از راب بسيرنا اين ان ان مثلا خامن دين كم سيتون مخشخيتون قخا اتيان خاتا مو عبد قدا اطرا دا مو بدايا امدت مخشخيتون له
2: هل بت مخشختي قخا اتيان خاتا أنا بهم زمن من خجي بتقد أنا إيوان أتيان تخبتها وريجو خكمة من ديانة لخا ليلة سناي هيج قد تخاشو آتي بلاطت من يعني شو وقت أطرد تتقيمة وبريا قاوة وخزمانة وخورواتي وبيتوتة آتت قد لخا قد خزت خيوتة بش بسمتها وخدتها قرك هاوي رابا ناشا هشر قد يطب تماني لبخواطة لا ربي إيدا من بيتوتا ديه يعني قد أخني هم ما شليبخ قوات رواتي ديين آزخ وآتخ وشقلخ ويوخ أخي خدشبش ينغزايب بصارة لأول من ديدو زوثا خينا هل بدناش تيل بلاقة رابقو بالخنانة إتلا يعني خيوتا يوميتا لخا إلى زامت قارك خزيلة أرخت مبلغ لقاني إن مبلغ لقاني بقريانا إن مبلغ لقاني بوتت خا كل خانة آوني مخبلة ين قد أشاري لها بزنس آور قد ماسة آور قو كنوشيا إيتن خا يعني مندي ماسة أودي لقا قانا إلي قد آني خوطي من ناشة دو أترا ين زي ناشة شوق أمرخ إنجلس ناية لا أختي خوخي أختي قو كنوشيا ديه قد أبلشانة إنجلس ديه مقويلة لا أختي همزمي لشانت قاني خامخل لشانت قانن إنا أوب همزمخ لشانت ناشخين قد ماصي خيوتا الله نهويا سناي لا هويا رابة زامت وخينا أخت ماصخ إيتن رابة شو باناني اللخة أيد لتوانن قو أطرواتي ديين you can easy go ask for help يعني رابة سناهي لقد آتي آز طلبت هيرتا إني لا أخي ستارت ستيلا بلاخا قو خلمانا نوشايا ينقب شوباناني خينة خينة وإن آتي قد وصل ليطت ليشانا إنجلسايا ما صدقت طلبت ليشانا تقانوخ وهم زمت من خاين خزت لخ ثيرابيست وسنقت إلى قد لا قطت من كنوشيا قد هم ما شجربت آزت آتت خوخت إني لأبقى أمرأة لقرى رابا قورا يعني أب سبيرتشوالي برناشة سنيقة لأخينا لا قطي الصورة من مريعة لها قد يعني آون يولن زودة خيلة قد ماسخ خامخ قجانا وقيتوتا وبزيقة يعني لما نشخ ميك اختية ومودي لا تشعي تديا ومودي لا أب هيمنو تديا وبخشاون من دي خينا رابع أنا نقايا قد إيلة إن إيلة فاميلي هما ششوق جربي هاوث الصورة بالبنونة وفاميلي يعني بنونة ومرواته قد أبو الصورة أختين غزايو أخا بقطايا لأجدي لبقطايا وايلة خينا كنشيا إيلة بيتوتا وبيتواتا رابا ما طلع أني أودي كنوشيا ين سباين كنوشيا ديرا لبارا أجد بيتوتا ليلا خويتا أجد شق أمرخ قورا وبختا لينا خاء لينا خويتا لينا مصايا مجويجي بيتوتا تقاني بياشي لزامت اللي قد مجويجي كنوشيا لقاما لينا مصايا مسومي بالا البنونة قد بنونة بخاشنا الخكمة تخمنيات لينا ديين هدي ليلا يعني ليلى أبنت قد أخني لابخ من شواون يعني أنا ناشتي وخايم من نيش وقمرخ إني لا أختي أسترالناي يعني إن إيتن كنوشيا خيني بريشة لخا بخاينة ليلى أختي آني وأخنن لابخ من نيش أقلخ مني إنا لا منشخ أخنن ميك أختي ومنشخ مودي إتلن وهي يوتن مودي لا وبشرخ جو دلنا أطراواتي أجيتي لواي أول بشارة قد أنا وارن أختي جو كنوشيا أسترالناية من شوين أنا ما كنتي بخشان أيلا ودلن رابا منتال إشيوز
0: تنسيلا قاعدي تخبي همزة متخن بناشا تخبر راش لقد أنا نقايوت لا أختي أمرانا كما أنا نقاينا قد عافي وعافي لون خرز بريش لا أختي يمان خوشي برازا عافي لون بايبل بريتشينج عافي لون يبلت هشقلت خرز قد هر بعد أنا هاوي باسيم أمرانا إنا متفد آتوراية إنا community Assyrian communities قد قدا وقا أستراليا قد سيدني إتلان مخام نيتانا قد شو تعبو تتقانن قد هربت دورتلن كما يرخي إنا إتلا رابا كار قد أنا إتيان خاتي يون لاخ جيخ إتيان خاتي كل نعيد خيور لا قد من جيبت روخا من جيبت باغرا من كل خامن دي أبخ connected دقا يبخ شقلخ مويدال ما أنا نقيت لرابا
1: خامن دي بين أمرن خلمانا مودي لخلمانا أربا من ديانا لباغرانايا روخانايا نفشا و علاقات قو عربي لعلاقات با social connection لا social health خامن دي خانا لا المصخ ما قوخ لا كل أن من ديانا قدوة عثرة ما هي رخلا بس أخنا بس ناشا خانا ودخت مروالا أرنينا اتاتا رابنا ويذا قناشا بس هاب اتلان community groups لان سيرا بقيتا الناشا خدشوهو مريوهو لسقيدا من اتواثة دي لان مارا اتاتا لان سباي رابنا خمي لان بس خيك بدناثا ناشا مأجز من دني من ديانا خيك بدناثا اوبر صوبة ليلة را مشي خايلة بس ليلة سيرا بقيتها سيرا بأمت دي وأن تربريش أنا. So إذ community groups جو أستراليا دينا تاما قد سراي ديان إلا بي خوطي من آتا.
0: سلام. عادية مروخون بود ستارتس. ما سيتون تانيتون أوفيس إتلوخون أوفيس أوفيس أوخون إيكا إيلا.
1: Yeah, of
2: course. Yeah, هل بات أخني جو ستارتس أنا إيوان بيزد جو كارامار. كارامار إلى قربة فيرفيلد مرال أبقى وني هاوي قو كارامار إيهاوي أبقى زيقو فيرفيلد إينا إتلان كارمار فيرفيلد ليفربول سامة زودا خسامت قاني هوين قطن نطلع أوفيسس الناشة باي ماطي قالا ين سنيقنا خهيرتا بيهم زمي منن ماصي قد ماطي لن نطلع أوفيسس بقري الله من الريسبشن وأخنا بدارخ يعني شوقي تلفون نمبر ديه وأخنا بدارخ ماطخ اللي مخبر أخلو
0: okay. أخنا من بار دا خورزة بخشان بد ما تخلع الفيسبوك أدرس إن اطلاع أوفيسز قد يوفيلو خون وشمعنا خون مدر بد ما تخرخ لقو فيسبوك من دي قد أمسي إن أتوراي إطلان قد هيرتا بيعينا آتي ولا أخجي بخشان من خكمة خورزة ما تويتون رابا مبسمان خورزة إطلاع خون مخدا يوم شبتا إطلاع خون اتيال خياط اخامدي خديه اخامدي السودان اق كل انتنيله كم صد مال الاتن تانتلن مو وعدتهم بدهن يال خياط ماي معروف يعني بتياونا كل نقو بتياونا بخياطنا يال خياطك خلويله
1: ابو خرزت سقرتت يال خياطه مش قام شارخ ولا قام ترى يرخى انا اورنينا جو فيفيلد ميوزيوم فيفيلد ميوزيوم الى اون ذا كورنر اوف كامبلند هاي واي اند ذا هوزلي درايف سو تاما كنت شاب في الترد كنت يرخى جمع اختامة أنا بس بنت قامة جميل وخارطة لن جميع قد أقول النقوة أنا تامة بس جميع النقوة تامة وزقري وقدس وإتلن خامل بنتا وإمال بنتا أثيا باي سوراثة لا ملفا قدن سوراية تامة وإن سوراية تامة قورب شننا زورب شننا إثينا إن خمشة شننا إثينا الأسترالي من شاة تمانية إذ خكمتين زورو بريد قدو وآثرة سراب إذ شغلتو ياوتا من سوراية بريشة و أو من دي رابة بسيمة ل و هاتخة من دي خسنيقة قد شغلو خياوخ لا بس من دن قورة بس أب من دن زورة قد خب إن زورة إتلان تخمنيات جانها و خدش الله بخو شمخ الله هب آني خلمانها بشتاوة سباي سويا إن خا خرزة أو خا خرزة لا خا خرزة خاند مرخة طخلة إلى أطلي طايوتو قومية أو أطلي طايوتو قومية موديلة قو عربي قاري للرياضة قو English exercise أكوا aerobics زودم إسري خمشة بختاثة جامي كود تلاثو شابة قو pools of Fairfield and Cabravail وطامة أو the exercises قم دانا خا سوراثة مالباوالة قو لي شانت سورث بس هدية إبلا مال بنتلش بصالة تاثيان بس هدية هون من خامل بنتخاتة وطامة زمري خكمة دناثة رغضي قومية بس كل اللي من ديانة أوذيلة وليلة بس خلمانة بغرانة إلا هبقى خلمانة نفشة خلمانة طروخة أن بختاثة طامة خكمة منها رب منها إثينا مريا نفساني مريا لا بس طامة بيشنا خورياثة وطامة شقل يوي وقخي وبيذي مديرة خيتة واضة و حدخا قودة سنيقة وكنوشتن سبب أن قودة مودينا حيرة هنم حيرة ومن يخل لن من دن جنجار الدخي لله
0: بخشان أنا يوم طلاش ببشغلن day off تتين تاما تاما إنا قمت بشار أخلا من دن يالخيات وزقورة بخشان من سفالي بس خرزت يالخياتي أهر يوم تشبتا بدو يجو فيفيلد ميوزيوم
1: مثل
0: ساعات أسرة بلغة شارويتون هل
2: تريسة
0: بلغة تريسة تاما إتون إلى خوراي قد كت خدمة قبل آتي
2: قد شارك
0: آتي تون شاركون أدخى عبودياتت قد أدخى جمان غخامات مريوزنا إدمجد سني قد سنتا دائينا غريك أخنان دا آتخ سندخ لخون قد عشو شابيرت بعدتون من قام ختمان همزمتان سبب الدانان ولا قرمون البرقتو خاق خيطة بدانان من تامن من جيبت پرسقالد اور آشور قد چیتن قبل لخون اور نینا اومارایل قد پقد لخون تی لخون لخ خمادانو تایی و لخون قطن اتلن هیوی گه قام تخار تخون لعایه عتیتون مدر پرسقالا همه شقه تخون بتی خل این مخباریات تلخون بکل خدو تخنن لخ مخباریات تخون قارخنون ادی خب و قارا خارایا دادن ایل پرسوپایا سبب شلو خون یا قیرله من یول تشقلت من آتورای او قد بدن خخج ایشیوز پرابلم قد اتلون دخی گنو خون که مشلیتون دخی دیتچ کردیتون مارل اتن خجا بود دیوخ بداین اتن تانی مو کردید بدن لپل خد مو کردید
1: ایمه لپل خد ایمه لپل خد قارن I'm doing my master's in clinical psychology so هپوش قريانه tax, it's taxing, it's draining, مكتشخانالة. بس إيمن تولي دانا وداني لي رابا از جانت يذا إيمن داني مثلي دانا ين كثبن شارة شارة قو إنجلس كثبننا بس هم جرابة قد كثبننا بقو سورث ين مو مخين أوذن
0: هايكينج
1: هايكينج thank you هايكينج هايكينج أوذن أثيا كافي غزايا دوكانة أستراليا لن خزينة قام دانا وجواجو قدامي لانوثا
0: Yeah, باين خاگه مدیان خون قد مرل خا لیلی پویتری ویده لی شوخ تقریه لگیو گیو اوپرا هاوس سو خام دی رابا دی خا ایکانیک شاپر تا دوکتا بس میگانو
1: بس میگانو
0: اور نینا آتس کوئک انجل دی انام ستایت لآتن مکودت من ودر من پلخانه
2: خینا آنا گو اترا اتوالی بچلر دکلی گو هیومن رایتس اند پیس ستادیز زد قد برناشا وقريت شلامة أخازي بقراين شقالن دبلومات كوميونيتي سيرفيسز من سبب بغزاين لخرابة إلى أن قيتها قد هوية سيرتيفايد قد مصيت بش زودة أورد قد وخق لو بلخت وبزام دوزوثا شولا خينا ودرت ستارتس تي أوداني إيوان a consultant, consultancy أوذن وأب إيوان a researcher and شو قمر خفاس اللي تيتا يبلخن من شو بانا يعني بريشة بريشة إني لا شو قمر خ remotely ين لخ
0: لخ yeah. بس میگانو خونتون تو علم ده دخ عدیه بوداین قمودی تلفون دیل جوابو عدیه دیلی به مودی بلیگتون
1: بخلت لی جانت بخلت لی
0: میتره حبیتون رو با بسیم قتیلو خون لخه من دانو خون موتیلو خون بیت گانو خون لی ایمن لبو خون طلب لعاتیتون لخه عدیه بوداین سبب حکمه دقیق اتلان اخچی پیاشا بیا خاگ خیتا مخبر ما دیاخ قد آیومد خوشی با تری بیار خد تمنیا طبخ بیت چو تاپو تاب دعو بتیخ اخچی قد همسته ام بس مالو خون مصاد اوجا مرشد تیمون ام ساعتت بیلو خون این ام مصاد اوجا خب یعلب دعوی تا ما عتیتون قهایار تا تمسته این اتلو خون کانوشتا جل کیومد یال خیات کیومد اتلو خون قد همسته امسیتون تمزیتون کلینینگ پروڈکت میگنو خون بمونه سبب کل خمدید اتفاگیو متفدیان گشوت اپوتن کل خریبله سو ام بس مالو خو میمولم دویلن دویلون یال مریز نه خالیاتش ته تا کل خم نو خون ات خبرم سن مدیل من قم دانا میوزیک دوی کل خم دی پیشل مریز قد خیوم هم دویلن خط پقت مویداله هم زهای را خقد و خین قد ام سخ به جلد دوی تا به تو چوت اپوت تا رو پت خخله دالت پرس قاله تا خاگ خیتب تنخلا دانه دوله پراقا قد ایلا بخشانن قشبتت بیتایلا بشوغنا سبب شبتت بیتایلا او یوم دیا ایلا شبتت بیتایلا من دي فيسبوك ليلا سبارك الخانة مبتخ هنا فيسبوك بد ما خجا problem اتلا بل كدينا امسا خارتا بوستو دخلا live ليو يا قد بوستو يا خارتا yeah it's okay هاویتون بسیم قد مشمیتون الخورز دیان ادلیلی اتلان هیوی قد دویلو خون خشبت راب سپای و هل تبقیق بیو خون شبتت بیتایل
3: هاویتون راب بسیم پخزخ لخون هل شبتت بیتایل هاویتون نیشر منگیانو خون

and you can dance. For inspiration.